الفن أساك قليليس زميا أدك صليون وإذا كي تميزن أطغطليس ندونيس روحني غب على فرنسن وكراند إمختفن ذات وذ موين فريكيس على نتعيشي غنب السيف كارسن.